0: what do you want? And I'll dance jukebox. Jukebox? I'm a jukebox.
1: الفيلم انتبرى الأول ضربة فوسو 2023 في 76 فيستيفال تاع الفيلم تاع لوكارنو فين الكومبير تاع الجولدن ليبرد وربح البريميو على أقوى تريتشي. الفيلم ربح كل الجولدن ألكسندر أورد في 64 فيستيفال تاع الفيلم تاع تسالونيكي.
2: داهومي هو دوكومنتاريو تاع ديريتريتشي واتريتشي فرانشيزا سنغاليزا ماتي ديوب اللي خرج في 2024. في تميم 2021 26 تزور ريادي تاع رينيو تاع داهومي وصلوا باش يتلقوا من باريجي ويسيبوا طريقتهم لورا لين البايس في اوريجيناو ديك اللوم هي ريبوبليكا تاع البنين. فلمكين ما يلوف اهرين داون الارتفاتي انسترقوا من تروبي كولونيالي فرانشيزي في 1892. ازدا كيف عندهم يرياجيشو الناس الريتورن تا داون التزوري تا دانتناتي تاهم في بايسي كلو يبقى الدي من كي النقاس تاهم. يتقنقل الدباتتو فوست الستودنتي في الونيفرسيتا تا أبو ميكالافي.